ما انا كنت مكمل بس في حاجه فصلوني ولما كنتش راضي قبل ظهرتي صادي والله كنت مأمن غالبا قصدوني عايزاني ليك درجاتي غدا القاكي

اللي مش عاجبك الكارما دايما بتعيد الغلط وبيتبرر نفس الكلام يتقلق وبيتكرر ياه افعل مش بتتصرف دايما بنتصرف هنرجع تاني التربه ما فوتش من الصدمه وحوارات مش طالبه لسه دماغي في ضلمه والافكار تتبرمج ما افتكرش اني هارده وساعات بتلف تلف تلف تلف تدور